أتدقير نوضن ذوق في ليتن ديم جي قرن المهتن تيور كلين أسدن قدوان ولدي تيسيم قد غزكا أتوضع ذنين لما سعرت الأرفان إذا غذين لما سعرت الأرفان.

سنتي جي قرن المه تنتور كلي أسد نقذوا ولدي تيسي قد غزك توضح ذني لما سيرت الأرفان إذا غذيني لما سيرت الأرفان.